0: Marzahn am Mikrofon.
1: Ein Magazin aus Marzahn für Marzahn.
2: مجلة Marzahn. منكم وإليكم.
0: أخبار جديدة مارزانا ده مارزان لبارة.
3: نشرية از مارزان و براي مارزان.
4: يسعدنا أن نرحب بكم في حلقتنا الأولى من برنامج ماتسان على الميكروفون، مجلة صوتية متعددة اللغات من ماتسان ولماتسان.
5: سلام باشین بینندگان عزیز، به برنامه تازه از رادیو کنکشن خوش آمدید. مارزان پشت میکروفون.
6: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge ماتسان am Mikrofon Radio Connection.
7: Hôm nay trong số này của ماتسان am Mikro trên đài Radio Connection.
8: Добро пожаловать в новый выпуск ماتسان am Mikro.